0: Radio OMOT.
1: Die Sendung für mehr Inklusion.
0: Nachrichten in leichter Sprache, Berichte von Veranstaltungen in der Region und viel Musik.
1: Immer am Sonntag und am Dienstag ab 20 Uhr.
0: Auf Radio HBW.
2: 19 Uhr.
3: Das Harz-Bördewetter.
1: Die aktuellen Temperaturen. Mehringen 34 Grad, Kochstedt 33 Grad, Bernburg 34 Grad, Quedlinburg 34 Grad, Harzgerode 31 Grad, Stege 31 Grad, Schirke 30 Grad und auf dem Brocken 26 Grad.
4: Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
5: Ласкаво просимо на Радіо Салам міжкультурну новинну програму на радіо HBV з новинами регіону та музикою з усього світу.
6: أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوعي يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو HBV وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى.
4: Heute mit
5: Сьогодні з вами
7: اليوم مع
4: Ute Christina Scholz
8: محمد الجاموس
9: سامح زغلول
5: Christina Jones
10: محمد الطويل

0: und 20.000 Euro. Wenn Sie trotzdem Rauch oder Feuer entdecken, rufen Sie bitte sofort die Feuerwehr unter der Notrufnummer 112.
1: في مقاطعة زاسلاند يبلغ مستوى خطر حرائق الغابات 4 ما يعني ارتفاع احتمالية نشوب حريق كما تحث مدينة أشرس ليبن سكانها على توخي الحذر الشديد يمنع إشعال النيران في العراء والشواب بالقرب من الغابات وعلى الأراضي الجافة كما يمكن أن يتسبب التدخين في الغابات أو إلقاء عقاب السجائر أو وقوف السيارات على العشب الجاف في نشوب حرائق يعرض أي شخص يخالف هذه اللوائح نفسه لغرامة تصل إلى 2500 يورو في ولاية ساكسونينهالت. في حال وجود دخان أو حريق يرجى الاتصال برقم الطوائف 112 فوراً.

0: Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt. Jeden Sonntag um 19 Uhr und Montag ab 9 Uhr. Hier auf Radio HBW.
1: Radio Salam, مجلة ثقافية مع الكثير من المعلومات في المنطقة والكثير من الموسيقى والأغاني من جميع أنحاء العالم. كل سبت الساعة 7 مساء ويعاد البث يوم الاثنين الساعة 9 صباحا على راديو HBV.
2: Радио Салам – міжкультурний журнал на радіо HBV. Інформація з регіону та музика з усього світу. Щонеділі о 19.00 та щопонеділка о 21.00.
3: 1 Uhr.
4: Das Harz-Bördewetter.
5: Die aktuellen Temperaturen: Mehringen 22 Grad, Kochstedt 25 Grad, Bernburg 25 Grad, Quedlinburg 24 Grad, Harzgerode 25 Grad, Stiege 20 Grad, Wernigerode 24 Grad, Schirke 24 Grad und auf dem Brocken 21 Grad.
3: Radio HBW, Nachtschwärmer.